توب ميزيك برودكسيون تقدم الشاب الشابة المغنوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر نسعى النابة، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.